ألفريد روزان ريتا روز هنجاوب دم شلين يي تشوني يي نتس تو ماكلي كاتار كاترن شي غريبو دم ميكتات أكيد فولي كاتار إتش بريتون هنجي